0: سيلو جو سويت موغ كونوزو ديجو ا ماكسيم لا دفا ماكسي دابا بلا بيون جو كادو بوك توا ريستي سي دو تو فاتيكي جو فاي لو شارج جو فاي دو كوفير او بو لو بيتي ديجو نوزو جو ريفي تو دي سويت او سو توف لو راج او لا راج
1: كاس كي سي باس هاوس كا كي جونس مي جو توف لي جو ني بري واتر لون جو غارد دون تون بلا مون